مصعب حمل الفراق حمل لا يطاق، كيف عيب شوى قلبي وضواقي، عيا صبري وذاق بالمحنة وخناق، عيا صبري وذاق بالمحنة وخناق، وعكف حملي وفاق عن ثقل

ارشح بلي رقاق من بعد التوتة ارشح بلي رقاق من بعد التوتاق والتاف الساق فراق وبالشاقي وشكايا للكريم

مولوع بالهوى لوقاسك ريح الغرام من زينة الدواح لازم للمعشوق ينعذر زيد في هواك ما جبرنا لك حيلة قولي لي بالله يا الشمعة وعلاش عليك ذي البكاء والناس في الفرح ما الدموع خير تنهمر

إلى معشوقك أنا عندك مشى جافي ولا لا يظهر المركاح ما يدرك جلوان الغدر هذا كل غيه من فعاله